شوف الله يخليك، إذا ما تنسى هذه، إذا ما تنسى هذه، شوف بس ما في مود شمال، هي بكرة بانقول لها شيء، نسمع شو الموريتانيا، ويجي العام باش نجيزين، راجع كل واحد.

الجزائر كان كنقول شي ناس ديال موريتانيا ويجي معاهم باش الجزائر راه غادي يعطيو واحد

شوف لك اللي في المدينة السادسة في المدينة السادسة شوف لك السماء النمود الشمالية كان أبغى نقول لك شنو اسمه موريتانيا ويجي معاهم باش تجايزين أنا غادي أعطيك واحد

شوف اللي في دمت اللي دمت السادة اللي دمت السادة الصبح شوف لك السمح الموج مازية بكرة بانجو دراشي نسمي بشير موريتانيا ويجي معاهم باش لقى يزيد رغدي عكا واحد من